إذا شاغت ينق أطرو كرادي ومجرني أفودا شا ميت من تناف وجريدو سرند تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك في جاتيرت لكو سلاب خونب وجريدو سرند تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو في جالموكت مرادينوكو تيارتين بسانتالاشرا